0: فهم أثناء سد الأبواب كانوا حاملين رمانات، إحنا نسميها رمانة، ففجروا هذا الباب ودخلوا داخل الكنيسة، اللي هم بقوا 4 أشخاص اللي دخلوا داخل الكنيسة. وأبونا ثائر كان واقف هنا، والناس كانوا قداس عادي، يوم أحد كلش عادي. بدأ الخوف أثناء الانفجار مع السيارة. طبعاً هاي كلها كانت زجاج هاي الكنيسة، فوقع الزجاج على العوائل، فبدأ الصراخ وبدأ الخوف أثناء هذه المرحلة.
1: ورا ما خلصنا الإنجيل قرينا أبان الذي صارت الطلق طلقات مو طبيعية مثل المواجهة. يعني توقعت شرطة، يعني شلون بيناتهم دي يلحقون الإرهاب. أنا كنت حامل بيها بس دي أصلي. كريستينا قاعدة يمي قالت لي ماما لا تخافين باسرني. أنا لأشوف رأساً دخلوا كتلوا أبونا نسيم قدامي، يعني بطلقات رقبته. أنا قاعدة يعني مثل الصدمة صارت عندي، يعني أول مرة أشوف هيك مقطع. بس شفت الإرهابي قال لي تحركي، خلي الرشاشة هون، يعني قال لي تحركي. أنا همينة رفعنا إيدنا أنا وبنتي وأكو 3-4 نسوان. مشينا أباوع كلهم نايمين واحد فوق الأخ. مشينا لي يم الجوقة بالأمام، يعني قالت لي ماما نغم مدرستي بتعلم المسيحي خلي روح يمها. نامت يمها حضنتها، ضربها البنتي برشاشة بقلبها. أنا سوينا رأسا نمت بالأرض، فالنسوان الخمسة ناموا علي. أنا كنت حامل كاترينا، ضربوني هم بس الطلق ما جاية، جاء بذول النسوان اللي كانوا نايمين علي. بقيت أنتظر أباوع كريستينا، ماتت رأسا ماتت. وأنا كنت بس أصلي أطلب من الله يعني أن فكنا من هاي المرحلة اللي إحنا بيها. دا أقول يا رب يا يسوع أنقذنا. أعرف كريستين ماتت، ذكرت ابني قبل لا أطلع، قال لي مام أنا دا خاف علي شلو تموتين. فرأسا إجا ببالي ابني، دا أقول يا رب خاطر ابني يعني اعطيني حياة جديدة. حلمت بكريستين ثاني يوم اللي توفت، جتي بحلمي. إلا بحلمي هم صار انفجار. قالت ماما، قلت كريستينا وينش؟ قالت لي يوم أنا ما تأذيت، أنا ما حسيت. قالت لي لا تخافي. قالت لي أنا ما حسيت بالطلقة. قلت لها صدق؟ قالت لي إيه ماما ما حسيت، أنا متت رأسا ما حسيت. وعلى طول أشوفها بأحلامي، يعني مرة شفتها يعني هالقد ما أبكي عليها، ظهرت صورة السيد المسيح عليه السلام بحلمي. قال لي ليش تبكين عليها؟ تعالي شوفيها وينها كريستينا. كريستينا بقلبي، شوف لي صورة كريستينا بقلبي يسوع. قال لي لا تخافين، هي يمي، لا تبكين.
2: The terrorist attack at the Syria Cathedral of Our Lady of Salvation in Baghdad, in which Linda's daughter Christina was killed, took place on the eve of All Saints Day holiday in 2010. More than 48 people died, including 2 priests and 46 lay people, entire families, mothers, fathers, and several children. Mariam, a young girl from Karakosh, same age as Christina's daughter, has grown amid this terror. She and her family have been living in a refugees camp.

0: أشتاق هواي عليها.
1: إن شاء الله باكر نرجع عليها.
2: كل واحد عنده شيء خصوصي له، والكرفان زين يعني يسوون أي شيء نطلبه يسوونه، والشوارع يبلطوها يعني ماكو حمامات مشتركة يعني بهاي الفترة، لأنه دا تجي أمطار فالشوارع اللي دا يبلطوها دا تتفك. يعني كنا إحنا بقرقوش قاعدين، فجاء واحد رجال دا يصيح، يعني إحنا كنا دا نسمع الأصوات مال الهوانات مال طلقات، فرحنا يعني بنت واحدة ماتت. طلعنا بالساعة 11 بالليل، طبعا الله حفظنا، يعني إذا كنا بقينا كانوا رح يسوون أشياء مو حلوة بينا. فنشكر الله لأنه سترنا.
3: بس
4: باي
3: يلا حبيبي.
2: يعني مرات تحصل شوية مناقرة بين الصغار، لأنه عندنا صف الأول سنين، مرات يتناقرون تحصل مشكلة بين الكبار، ومرات يعني يهدون السائق يفرقهم. أنا أريد أصلي وأقول لله نشكرك لأنه سترتنا وحفظتنا، ونطلب منك أنه ترجعنا على بيوتنا، ترجعنا على أرضنا اللي نحبها. أني أصلي يعني لما أصلي بالليل أو بالنهار أقول لله يا رب أني أصلي للناس اللي ما طلبوا مني أصلي لهم، للمرضى، للي دي يبحثون عن الحق، للأشرار على مود، وخاصة الداعش على مود يعني يصير أكو محبة بقلوبهم.

يعني أحسن، حتى لو شدية أكثر بس أتعلم أحسن الشدية. يعني حتى بالعطلة أشتاق 15 يوم ردد بس أجي. أكو مادة ما تعجبني وأكو مادة تعجبني، المادة اللي تعجبني علوم، أحلى مادة عندي.